كيك روح سي طب طب في البطا كوتي ده ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركن دينا للعرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلوة رسيت برا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بق نفهم شغل مجيع في ساس عيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نوكلو